0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.
2: Pendengar Plus Satu Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة آدي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله استقيموا صلوا صفوفكم فإن تسيئة صفوفكم تمام الصلاة luruskan dan rapat

0: وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف

رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بفضلك شر ما قضيت.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله.

اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، لا يحيط بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ولا العلم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والعلم قائما بالقسط، لا اله الا هو.

على كل شيء. في الليلة في النهار وفي النهار في الليلة، وتفرد الليل من الحجر وتفرد من تشاء إليه. فرجاء أصلاحكم عليكم العريض ما عليكم حريص عليكم المؤمنين. فإن تولوا الحمد لله.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل.

إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت، عليها إن شاء الله تعالى من آمين. بمنه وكرمه تعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرية الله وشيء لا نحن الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إلى صراط المستقيم إلى أعلمت عليه الله كذلك الفاتح لنا وليدينا. بسم الله المسلمات المسلمات.

الحمد لله رب العالمين، الحمد للحامدين، الحمد للشاكرين، الحمد للذاكرين، الحمد للناعمين، الحمد للأعمى والمتأكل والمزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والحمد الكريم العظيم السلطان. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا مؤتي المسؤولات، ارزقنا خيري الدنيا والاخره، واختم لنا بحسن الخاتمه، ونعوذ بك من سوء الخاتمه، يا ارحم الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين الحق والصالحين، اللهم ربنا ولنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم من الظالمين، اللهم إنا نسألك السلامة والصحة والعافية والبركة والرضا في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعيننا واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عباد الصالحين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنه تبع الامراض يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين الفاتح.

بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع.